0: شعر من مسيف باقي
1: ساعه كنت فاسيني بالشعر 25 متاع تو كان دي بينا كولوني دي
2: الا الا الا
1: هذا كل بلا ما انا بعنا انتوا كان بي ام بي هذا بس دي لوتيون دو سي كافي سي سيري سي سي سي لا بير مال دي
2: لا سالي ليكو الا الا الا الا الا
0: كنت انا شيء ما مشي

0: شعر من مسيف بس
1: ساعه كده فاسين بيها شعر دي بينا كولوني دي
2: الا الا الا
1: هذا اصله بلا ما انا بعنا انت واكده بي ام بي هذا دي لوتيون بو سي كافي سي سيريس سي سي لا بير مال دي
2: لا سالي ليكو الا الا الا الا الا
0: انت كنت انا شيء ما مشى.